الميزان سمع اسم ذلك سلين القبرك مقار لم تلك سلون أقول أنك دير السان وين يتوسى أنك قدار إيكي عشقا ذلك سوين

الفن أساك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن تفضليس للدنيس روح النيغب على فرنسن القراند مختفن ذات وذمون في الركيز على انتعيشي بالسيف كارسن

السكي قليليس لمية أدك صديون وإذا كي تميزن الطغطليس للدنيس روحني غب على فرنسن القراند مختفن ذا توذ مون فريكيس ألا نتعيشي غب السيف يا رسل